0: 我也在争取在赢得这些地区国家的支持。不过目前看来呢，这个问题现在还是无解，所以还要看一下这个中间方如何来互动。
1: 据美国媒体22日援引3名美国官员的话报道，约40艘邮轮在21日晚间通过霍尔木兹海峡南侧的航道，向外运出约1600万桶原油。另一方面，伊拉克总统阿米迪22号表示，已有部分装载伊拉克石油的船只获准通过霍尔木兹海峡。伊拉克方面此前已与到访的伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫进行了沟通。阿美尼表示，伊拉克向伊朗转达了关于重新审视两伊关系的讯息。伊拉克政府必须与民兵组织对话，实现互谅，通过符合伊拉克国家和民族利益的方案解决武器管控问题，并称伊朗方面没有要求伊拉克推迟国家的武器管控进程。另据伊朗媒体报道，卡利巴夫访问伊拉克期间，伊拉克提出的最重要的诉求之一就是，为属于伊拉克的邮轮颁发通过霍尔木兹海峡的特别许可。伊朗最终决定向部分伊拉克邮轮发放这一许可。叙利亚过渡政府日前向国际原子能机构报告，在叙境内一处地点发现数吨核材料后，国际原子能机构已经进入有关地点进行核查。叙过渡政府外长希巴尼表示，相关的核材料将由叙方来保管，并接受国际原子能机构的监督。
2: 叙过渡政府外长希巴尼近日发布声明称，继叙方7月正式向国际原子能机构报告一处此前未报告的地点存有核材料后，已邀请国际原子能机构复叙核查。而针对有报道说叙方将把核材料移交给国际原子能机构，并终止由前政权开发的所有未申报核项目时，希巴尼就表示，叙过渡政府将在国际原子能机构的监督下继续保管核材料，同时强调叙方有权以和平目的使用核能。
3: في السابع عشر من تموز الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلفه النظام البائد وبادرنا بدعوة الوكالة إلى معاينة الموقع والتحقق منه. تؤكد سوريا استنادا إلى التقييمات التقنية أن هذه المواد لا تشكل خطرا وأنها ستبقى في العهدة الوطنية السورية وخاضعة لنظام الضمانات الوكالة.
2: 国际原子能机构总干事格罗西则表示，由于此前未申报的地点或存有数吨可能被滥用的核材料，因此与叙过渡政府就此开展合作至关重要。
4: معكم مع خبرائكم دخلنا وشاهدنا لدينا الكثير من العمل أمامنا لنقوم بجمع كل هذه المواد وأن تكون محفوظة بشكل آمن وكما قلت نحن الآن نطوي صفحة جديدة بدأنا بكتابة صفحة جديدة نحن نطوي صفحة ولكن هذا لا يعني نسيان الماضي هذا بل على العكس تماما نحن نواجه هذا الماضي بأعين مفتوحة بشكل واسع. التكنولوجيا النووية سترتبط مع الطاقة.
2: 而叙过渡政府自愿披露此前未申报的核材料相关信息，也体现了叙方旨在向国际社会展现其透明度。
5: على ما أعتقد 2008 أو 2007 حتى لمفاعل الكبر. هلا هذا المفاعل تعرض لتدمير إسرائيلي تظهر معلومات جديدة على وجود مواد مشعة فيه أو إلى آخره رغم أن هذا الأمر مستبعد نوعا ما لأن المفاعل كان في طور البناء يعني لم يصل إلى مرحلة التخصيب أو كل هذه الأمور أيضا يعني إسرائيل قصفت هذا المفاعل بال 2024
6: The announcement by the Syrian government about the nuclear materials is seen as a step of boosting the normalization and building a trust with the international community. And at the same time, it is an attempt to utilize the materials for peace purposes. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
1: 俄罗斯萨马拉州州长22日表示，州内多地于当地时间凌晨遭到乌克兰无人机袭击。

0: 生产工作都在类似的地下设施中完成。伊朗军方表示，过去一年，国防工业在生产速度、数量和装备性能方面都有明显提升。
1: کیفیت بالایی برخوردارن هم به لحاظ کمیت هم بسیار بیشتر از گذشته تونستن این رو به مرحله تولید برسونن
0: 伊朗军方表示，过去一年国防装备特别是导弹的生产速度和质量明显提升，其中攻击型无人机产量较40天战争初期已经增加至三倍。此外，目前国内国防工业能够生产超过1000种军事系统、武器和弹药。伊朗媒体称，经过多年发展，伊朗目前已经跻身全球十大导弹力量，并成为世界主要无人机力量之一。
1: دشمن هم باید بدونه که نمیتونه با اراده یک ملت در واقع بجنگه。
0: 在地区军事对峙持续、美国对伊朗进一步施加经济和军事压力的背景下，伊朗此时高调公开地下军工生产设施，也被视为向外界展示自己战后军事生产和装备的补充能力，并释放继续强化威慑的信号。凤凰卫视里约·詹卡姆森、德黑兰报道。
2: 叙利亚过渡政府日前向国际原子能机构报告，在叙境内发现数吨核材料之后，国际原子能机构已进入有关地点进行核查。叙过渡政府外长表示，相关的核材料将由叙方保管，并接受国际原子能机构的监督。
3: 叙过渡政府外长西巴尼近日发布声明称，继叙方七月正式向国际原子能机构报告一处此前未报告的地点存有核材料后，已邀请国际原子能机构复叙核查。而针对有报道说叙方将把核材料移交给国际原子能机构，并终止由前政权开发的所有未申报核项目时，西巴尼就表示，叙过渡政府将在国际原子能机构的监督下继续保管核材料，同时强调叙方有权以和平目的使用核能。
4: في السابع عشر من تموز الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلفه النظام البائد وبادرنا بدعوة الوكالة إلى معاينة الموقع والتحقق منه تؤكد سوريا استنادا إلى التقييمات التقنية أن هذه المواد لا تشكل خطرا وأنها ستبقى في العهدة الوطنية السورية وخاضعة لنظام الضمانات الوكالة
3: 国际原子能机构总干事格罗西则表示，由于此前未申报的地点或存有数吨可能被滥用的核材料，因此与叙过渡政府就此开展合作至关重要。
5: معكم مع خبرائكم دخلنا وشاهدنا لدينا الكثير من العمل أمامنا لنقوم بجمع كل هذه المواد وأن تكون محفوظة بشكل آمن وكما قلت نحن الآن نطوي صفحة جديدة بدأنا بكتابة صفحة جديدة نحن نطوي صفحة ولكن هذا لا يعني نسيان الماضي هذا بل على العكس تماما نحن نواجه هذا الماضي بعيون مفتوحة بشكل واسع التكنولوجيا النووية سترتبط مع الطاقة
3: 而叙过渡政府自愿披露此前未申报的核材料相关信息，也体现了叙方旨在向国际社会展现其透明度。
6: على ما أعتقد 2008 أو 2007 حتى لمفاعل الكبر.هلا هذا المفاعل تعرض لتدمير إسرائيلي تظهر معلومات جديدة على وجود مواد مشعة فيه أو إلى آخره رغم أن هذا الأمر مستبعد نوعا ما لأن المفاعل كان في طور البناء يعني لم يصل إلى مرحلة التخصيب أو كل هذه الأمور أيضا يعني إسرائيل قصفت هذا المفاعل بال 2024
7: The announcement by the Syrian government about the nuclear materials is seen as a step of boosting the normalization and building a trust with the international community. And at the same time, it is an attempt to utilize the materials for peace purposes. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
2: 俄罗斯萨马拉州州长22日表示， 州内